العيال الوليوات خالوليوات خالوهم ما قلايل خنطا ويا مقوهم ما قلايل وليوات خالوليوات خالوهم ما قلايل ملبوت كيوات كنوهم ما قلايل انتو مكم ملبوك ملبوت كيوات كنوهم ما قلايل ngetang khunta kamri tiwe wargo mre no mang kati gut na vi vi tawa nam ga ka ga tam la khu tu mukme puk me put ka ga ka ga ga ka me wa ga me la nge